وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقجل بر يدي هل لي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس قائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبخ يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبخ يدوم أعوذ بالله آمين على الذي تسره أقلامي ما توجه الأذايا الباخي ثلار دين سمي واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دوا قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
2: المرسلين. شباب غيبتي أن لا أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكم قلب زبط كيم باجهور نغا عمر أم غيول با نادبا نقدم جي ولف نصران تكون بالله يبدم نيران حرني أن السيطان يا جليل ومسكني وكل ما أولو يا الله يا حفيظ يا شلمري يا فائق الخلق من بالكري نفسي وديني ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديئة أبد وهكذا دنيايا ما أخرايا ففي إما أن نزر برزايا واضرب هذا بنار عن جملة من بيتلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لأد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة لصحاب عن آله وهب لي الإجابة
3: من خادني إلي بيت كرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل ياسن جهاتي مغنن يدي بهكذا انادي اذا جلوت آية فرلعين لغير ذاتي ويزود المؤمنين.

لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنميولا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية ردت كتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا.

katabu tu sukuran lo ma qadura jawtu bi kawni shahidan wa shaku qaran wa zakara wajadu wajya fi sharin nabi sanadi للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يموحوا زلات جملة عني وتسخيره لدار كفارا إني أخاتيب في البحر مقتريبا ولم يزل جلقه

0: Aman yarım kışlatan, bir ayıbım zeyfen. Arım fakat vatan, hamdü vizalati. Ama sebilul lesi, mavim mini vekimi. Liman yedirine, muhti rakibat. Emrun ve dolman, uvadun vel veyduman. فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد جميل الولايات شند وكب فإنه غربة الوسطى وممزقها قد يفوز لك المولى بجنات ومن يلائم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن غشنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد التزيز
1: لور رك لنجي
2: دم نانو غور غور لو بباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتان
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون ناك ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sante
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi fas yene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lool
1: suñu ñor tu rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu
1: jeblu ak sunu bayiliko diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

0: ومن يرم غسلة لله منصرفا أرم فقد غتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونيرا الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد التزيزة
1: لور رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو دونو
2: كون
1: ناك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet njort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin yeah.